0: صوت الشباب الأولى.
1: Your number one radio.
2: Yeri dasar tutyan tsayna. Tser tsayna.